هذه كرة جميلة، هذه الكرة في هذا المكان، التسديدة وحارس المرمى مرة أخرى يتصل. يقولون دائما أن تكون حارسا للمرمى وتلعب مباراتك الأولى فأنت بحاجة لأن تكون جيدا في التصدي الأول، إن فعلت ذلك فإن روحك المعنوية ترتفع وأدائك سيكون ثابتا وحاضرا طيلة أحداث هذه المباراة. هذه كرة في المكان السليم لهذا اللاعب المتقدم. الحديث عن كاستان للخلف تعاد، بينما لدينا محاولة من جانب بنغوي، ناثان بنغوي يعرف فرنسا جيدا، لعب ليل الفرنسي، بينما كرة من جانب روميو لافيا في هذا المكان، عندك كرة لحارس المرمى فان فورت، جاءت الكرة عالية جبعت بالرأس. شوط المباراة الأول بدون أهداف، وكما ذكرت ثلاث تعادلات سلبية آخرها 2013 وديا في بروكسل، هل يكون تعادل رابع؟ بدري طبعا الحديث عن ذلك، بدري جدا، في نفس التوقيت في نفس المجموعة تلعب إيطاليا أمام منتخب تركيا، والطليان لديهم 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة. طبعا الطليان يتمنون التعادل في هذه المباراة، تعادل يعني فرنسا 8 نقاط، يعني بأن بلجيكا 7 نقاط، يعني بأن إيطاليا 7 نقاط كذلك إذا فازت طبعا على منتخب تركيا الذي حتى الآن يبدو بأنه هو المنتخب الأقل في هذه المجموعة. هذه انطلاقة، كرة من جانب عثمان ديمبلي، ديمبلي لأكليوش، أكليوش، أكليوش من قدم يسرى لقدم يسرى لكامافينجا، تعاد للخلف الآن ليورو، لدينا لاكروا لفرنسا في الجهة الأخرى عن طريق ديوف، أندي ديوف، كرة كانت بالخطأ وتعود الآن لصالح منتخب بلجيكا. يدافعون جيدا حتى الآن، نعم هجوميا ليسوا بخطورة كبيرة باستثناء محاولة راسكين الرأسية التي ذهبت واستقرت بعيدة، ما عدا ذلك فإن فرنسا مستحوذة لكن أيضا بلا خطورة كبيرة على المرمى. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، حتى الآن قراءة ممتازة لمدافعي لاعبي خط الوسط في منتخب بلجيكا في المباراة، لكن عليهم أن لا يخطئوا خاصة أمام ديمبلي في هذا المكان. كرة من روميو لافيا، بعد ذلك لراسكين، هكذا يفكرون البلجيكيين، يفكرون في مرتدات، لكن طبعا بعيدة كانت على لوكاكو الذي كان ينطلق في اللقطة الماضية. كرة من جانب أيضا كوني، مانو كوني دافع أو لاعب الوسط اللي في روما الإيطالي، كان أحد أهداف ريال مدريد أيضا في فترة الصيف الماضي، بينما انطلاقة تحضر الآن تصل هنا في هذا المكان، كرة تعود إلى

تعاد لحارس المرمى الجديد غيوم أريست. غيوم أريست كما ذكرت يلعب في تولوز 21 سنة، يعطيه فرصة زيدان لأن يبدأ مشواره مع منتخب فرنسا. طبعا الحارس الأساسي هو مايك مينيو. مايك مينيو طبعا حارس مرمى ميلان، الحارس السابق لليل، الحارس الذي نعم لديه حضور وحضور كبير، ولكن في مباراة اليوم فرصة أيضا تعطى لحارس مرمى الشاب في بداية مشواره مع منتخب الديوك، منتخب فرنسا في التحديات القادمة. طبعا هذه بطولة اختبار أول، وبعد ذلك الأمم الأوروبية أيضا القادمة، طبعا اختبار كبير آخر، وكأس العالم 2030 في طبعا البرتغال، إسبانيا والمغرب، اختبار آخر كبير لأسطورة فرنسا الخالدة زين الدين زيدان. محاولة قائمة الآن عن طريق أكليوش، تأتي الكرة لديمبلي، فكر في الخذوهات لكن تعود لفرنسا مرة أخرى في هذا المكان. الله على التقدم وعلى أكليوش، يتلاعب الكرة تلعب وللأمام والإبعاد أيضا، وبلجيكا تدافعون جيدا، بلجيكا تدافع جيدا حتى الآن بصورة ممتازة. هذا ليس سهلا إطلاقا أنت تقابل فرنسا في سان دوني وتشعر بأن الأمة الفرنسية كلها تقف خلف زيدان. طبعا ديكتلاير النجم أيضا البلجيكي.

الملكي في قائمة البدلاء. هذه لعبة أكليوش، هذا المرور هنا طبعا الاستعراض الذي قام به في اللقطة الماضية. كرة تلعب عالية، تعود الآن لصالح منتخب فرنسا مرة أخرى عن طريق كوني، صافرة اسكتلندية على وجود خطأ. هذا كوني، ودائما ما كانت طبعا فرنسا مدينة لا شك للكثير من المهاجرين، وعلى رأسهم زيدان نفسه طبعا الكل يعلم ذلك. لكن لدينا محاولة، كرة قائمة عن طريق كوني للخلف لا كروة. 30 دقيقة مرت، 31 دقيقة اكتملت الآن، تعادل بدون أهداف في لعبة من جانب ديمبلي، تعود إلى كامافينجا، تنقل في الجهة اليسرى لأندي ديوف. هذا ديوف، محاولة المرور، مر في الأولى، يأتي بكرة بعد ذلك، تعود الآن إلى كوندي، وكوندي يأتي بكرة لديمبلي في هذا المكان، محاولة المرور، التسديدة اصطدت في المدافع، ودائما دائما دائما يفكرون في مرتدة علها تنهي بعد ذلك. هذا الضغط الرهيب الذي تمارس فرنسا في شوط المباراة الأول لأكليوش، الفنان الفنان الفنان أكليوش. لكن أيضا كرة الماضية قرئت بصورة ممتازة، أبعدت الآن وعادت الآن لموريرا في وسط الملعب. روميو لافيا يأتي بكرة للوكي باكيو، هذا اللي لمسة يد الكرة، لكن كرة سليمة، كاستان كاستان في المكان السليم. بعد ذلك أيضا قراءة جيدة، عودة من جانب باركولا. حتى الآن شوط المباراة الأول يذهب بهذه الصورة الإيجابية على مستوى الأداء، لكن بلا أهداف في الشوط الأول من هذه المباراة. كرة تعاد للخلف الآن من لاكروا كامافينجا. فرنسا تريد إكرام زيدان في عودته، في حضوره، في تدريبه لفرنسا. ديمبلي ربما يفعل ذلك الآن في هذا المكان. العرضية والكرة القوية من جانب لوبول، لوبول لوبول مهاجم استبان، لوبول مهاجم رين الفرنسي. المرور جميل من ديمبلي القائد، والكرة قوية ولكنها بعيدة بعيدة من جانب لوبول. سعره يقدر الآن في السوق بأربعين مليون. آه إن لو كنت مكانه يا زيزو، آه إن لو كنت مكانه. ما وشوف طبعا هنا الحديث عن الأسماء الكبيرة الحاضرة طبعا في مباراة اليوم، ولكن كما ذكرت طبعا إيمي جاكي، إيمي جاكي هذه محاولة لفرنسا في هذا المكان، لكن ليوش يتلاعب يتلاعب بالمدافعين، ولكن بعد ذلك يفقد كرته في اللقطة الماضية. شوط أول جيد، شوف لك ليوش مهاراته أمام ثلاث مدافعين، مع ذلك يجد بعض الحلول. اللاعب الذي تألق في موناكو وبعد ذلك طبعا كان هدفا للفريق الكبير الذي يتصدر طبعا الكل في فرنسا، بل إنه يتصدر الكل في القارة الأوروبية، الحديث عن باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال في العامين الماضيين. كرة تعاد، 34 دقيقة انقضت ومرت على زمن شوط المباراة الأول، ولدينا 11 دقيقة أخيرة على زمن هذا الشوط. محاولة من جانب عثمان ديمبلي، لم ينجح في المرور، تعود الآن إلى موريرا، هذا ميخيلي، بينما لدينا روميو لافيا يأتي بكرة للأمام، فيها تقدم، فيها فرصة، فيها هدف. بلجيكا تفاجئ فرنسا في سان دوني، لا يصلون كثيرا، لا يصلون كثيرا، لكن واحدة كافية، واحدة كافية كافية، صمدوا صمدوا في طبعا في الدفاع، وعندما جاءت الفرصة انتهزوها، وأي انتهاز استغلوها، وأي استغلال، أي الله الله، جاء من بعيد، انطلق من بعيد واستقبل الكرة وانفرد، وهنا سدد بهذه الثقة الكبيرة. لكن أي نظرة تملك يا روميو، يا لافيا، يا لاعب البلوز في ملعب الزرق. الآن انطلق لوكي باكيو، نظر المرمى واختار أن ينهي لوحة بهذه الكرة بهذه الدقة. الآن
بلجيكا تفاجئ طبعا فرحان فان بومل ومساعد زيندن بالمناسبة بودوين زيندن بينما زيدان هنا يقول لازلنا في الشوط الأول ولا زالت الأمور في المتناول. شوط أول فرنسا تهاجم باستمرار لكن بلجيكا تتقدم وطبعا دائما في كرة القدم لا تؤخذ نتائج كرة القدم بمن استحوذ وإنما من سجلت هي بلجيكا ومن استحوذ هي فرنسا. والآن الأمور كذلك لكن لازال في الأمور أمور. شوط المباراة الأول يذهب بهذه الصورة. نعم يذهب بهذه الصورة حتى الآن. هذه كرة تلعب الآن وتعود إلى لوكاكو. أن تفعلها مثلا شوف 9 مرات سدد فرنسا على المرمى 4 مرات لبلجيكا لكن البلجيك عندهم هدف. كرة تلعب عالية وتعود وخطورة كبيرة للبلجيك للشياطين الحمر اسما على موسى. لما يقول لك الشياطين الحمر اسما على لكن لمسة قرأ الأفكار اختصر المسافات قرب المسافات جاء بالكرة بعد ذلك إلى لوكي باكيو وهنا لدينا بعد ذلك هدف المباراة الأول الذي جعل فرنسا متأخرة وجعل بلجيكا متقدمة في شوط المباراة الأول في هذا المساء الكبير. طبعا خلاص هذه آخر المباريات طبعا وبعد ذلك سنعود إلى الدوريات و بعد ذلك أيضا في الأسبوع القادم لدينا دوري أبطال أوروبا ولدينا دوري أبطال آسيا وكل هذه الأحداث طبعا الكبرى تشاهدونها دائما عبر هذه الشاشة هذه القناة هذه القنوات. هذه انطلاقة كرة لأكليوش. أكليوش يريدون الخروج من هذه المعاناة لأنهم يستحوذون لكن بلا نتيجة أتذكر في شوط المباراة الأول. لدينا محاولة كرة مستمرة الآن عن طريق ديوف يأتي بكرته يرسلها بعد ذلك إلى كوني للخلف إلى ديوف. عندك كرة الله جميلة الفكرة جيدة خذوا هات لكنها ما اكتملت ربما تكتمل الآن. كرة تعاد الخلف من كوني محاولة مستمرة أكليوش كرة خذوا هات فكر في ذلك ووصلت عند حارس مرمى. ولدينا طبعا رابيو عندك مونيان عندك أوليسي بردان أوليسي يشعر بالبرد أوليسي. طبعا بدأت الأمور تتغير في أوروبا في كل مكان الأجواء في المنطقة العربية بدأت تتحسن والأجواء في أوروبا بدأت تميل للبرودة أكثر فأكثر ونحن مقبلون طبعا على على على على أكتوبر وأكتوبر طبعا نحن لسنا مقبلون نحن في أكتوبر في بداية أكتوبر ولكن نحن مقبلون على مواجهات من العيار الثقيل عندما يتعلق الأمر بشهر أكتوبر. خارج أرضية الملعب رامي تماس شوط المباراة الأول 7 دقائق أخيرة. روميو ألافيا جاء بتمريرة تدرس في كرة القدم بينما المحاولة الآن من أحد رجال شوط المباراة الأول من سجل يأتي بالكرة خطيرة إبعاد من جانب يورو في الكرة الماضية. شوف الهدف ومفعول السحر الكبير بالنسبة للبلجيكيين. هذه انطلاقة كرة تلعب الأمام طالت على باركولا برادلي. طبعا ربما أن تبقى فرنسا متأخرة هذا سيجبر زيدان على الدفع ب طبعا أوليسي على رابيو مثلا على الأسماء اللي بالإمكان أن تعيد فرنسا للمباراة. سيكون شيئا طبعا غير مقبول أن تخسر فرنسا مع زيدان مباراتها في ساندوني. هذه الكرة في المكان السليم لكن بلجيكا تقدم شوط أول ممتاز لا شك في ذلك مع لوكاكو الذي يبدأ أساسيا للمرة الأولى في مبارياته مع فان بومن. هنا يورو يعاني أنت أمام دبابة حقيقية طبعا الدبابة متحركة دبابة بقدمين لكن هنا يتحدث أيضا بصوت عالي فان بومن. عند الدقيقة 40 عند تقدم بلجيكا بهدف نظيف لاحظ بأن بلجيكا عندما زارت روما فازت على الطليان بهدفين نظيفين والآن عندما زارت ساندوني معقل فرنسا التاريخي الآن أيضا هي متقدمة بهدف نظيف. في المباراتين حتى الآن شباك البلجيكيين لم تهتز. هذه انطلاقة كرة تلعب الآن محاولة قائمة عن طريق موريرا. أداء بلجيكا يتحسن بصورة كبيرة لدينا محاولة من سيس كرة لراسكين
في وسط الملعب عن طريق فانكين لراسكين للخلف إلى فانكين راسكين روميو لابيا. كيف ناظر وكيف شاهد وكيف قرر وكيف أرسل كرة بالملي لحظة أن طلب الكرة لوكي باكيو. ما حدث في الشوط الأول يدرس لا شك في ذلك. دي بروين طبعا أسطورة بلجيكا يغيب طبعا للإيقاف عن مباراة اليوم، ولكنه حتى الآن مستمتع لأنه يشاهد بلادة بلجيكا مع المدرب السيد فان بوميل بصورة إيجابية في ساندوني. هذا ليس سهلا إطلاقا أن تأتي لهذا الملعب، وأذكر أنه عندما تقابلوا وديا في هذا الملعب في 2014 كانت بلجيكا واحدة من الدول التي هزمت فرنسا في طبعا تلك الأمسية في مباراة الأهداف السبعة عندما فازوا بأربعة أهداف لثلاثة. انطلاقة من جانب يورو، تأتي الكرة لعثمان ديمبلي، لم نشاهد الكثير من قائد فرنسا. محاولة المرور في الأولى، يعيد الكرة بعد ذلك إلى كوني، تأتي الكرة لأكليوش، الكرة تنقل لباركولا، وباركولا بعد ذلك حاول المرور كرة لأكليوش مرة أخرى. دقائق ثلاثة أخيرة على زمن شوط المباراة الأول، وبلجيكا تدافع جيدا، تدافع كثيرا، تدافع باستبسال كبير. كرة باتجاه عثمان ديمبلي، ديمبلي ديمبلي ديمبلي تأخر بعض الشيء، الكرة خطيرة صدت وعادت، ويدافعون بصورة كبيرة. يورو بعد ذلك يعيد الكرة لحارس مرمى ريست، وريست يأتي بالكرة للكروة. شوط المباراة الأول، تريد فرنسا التعادل، بينما باركولا في عمل جيد، باركولا في عمل جيد، باركولا في عمل جيد، وركنية أخرى في المباراة لمنتخب فرنسا. ضربة ركنية لصالح الفرنسيين. شوف طبعا هذا روبرت بيريز، هذا لوران بلا اللي على اليمين اللي بعد السيدة هذا بالشعر الأسكر.

وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. من يطلبون السلام؟ وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك.

ياه سلام عليكم ياه فهاد التراك حاولنا نوضحو اللي المواق انسان خصو يندمج في المجتمع ياه وانا والخاوة ديالي الحره

0: صاحبي
1: كيبنا بالمساج وصل. ايه اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون حيت الله يحسن العون. تخيل راسك في مطعو وتخيل مطعو في مطعك وهو فقد رجل. تخيل انساوي لكم في فقد ولو غير صدك.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهور الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

الخول رخص وباعوه تالخول لا يبدلخوه هلا لا لا لا بنادم را شيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو ويكذبو هلا لا لا لا شوف